شوف الله يخليك، إذا ما تنسى هذه، إذا ما تنسى هذه، شوف بس ما في مود، شو ما فيها كنا بنقول على شيء نسمع شو الموريتانيا، ويجي العام بشر جايزين، رجع كل واحد.

كان أبغى أقول له الأشياء اللي سمعت في موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين راجع كل واحد.

ديال كرهبه ولا شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

ديال الكرهبه ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجيزين راه غادي يعطيو واحد